نتيجة بلا شغل مش معقولة مش حنحقق أحلامنا بهالسهولة واعين في القصة من وقت الطفولة ولسه ما تغير إشي في وقت الرجولة